0: السلام عليكم.
1: فيكتور 6697
0: فيكتور 66 طبعا. Boy 10, for your second subject, Maya Posada, 1031 AUTO.
1: No, 4.